على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. من القدس العاصمة وغزة الشامخة، من رام الله والخليل إلى جنين ويافا، من عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي، برنامج الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من إذاعتكم الإسبوعية الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وبرنامج الإذاعة الفلسطينية هو برنامج فلسطيني يبث كل مساء اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبورن. وكذلك هي 11 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى.

وهذا البرنامج يبث من ولاية فيكتوريا عبر أثير قناة بلينتي فالي اف ام 88.6، ويقدم لكم هذا البرنامج فقرات متعددة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية والسياسية أيضا، ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ مستمعين الكرام برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية، وسوف نحاول بإذن الله أن يكون معنا الإعلامي المميز محمد مطر من غزة مباشرة لينقل لنا أخبار غزة مباشرة، ثم بعد ذلك أخبار الجوية لمدينة ملبن. كما يسعدنا مستمعين الكرام أن نستقبل مكالماتكم عبر هاتف إذاعتنا 03940422111، وأيضا نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الواتساب، وللاتصال من خارج أستراليا عبر الواتساب يمكنكم الاتصال بالرقم 04224584. ومن خلف الميكروفون يرافقكم هذه الليلة محدثكم جمال السعافين، وتحية لكم من فريق الإعداد، ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني.

واليوم هو يوم التروية، حيث يفتتح أعظم رحلة إيمانية مع بدء تدفق الحجاج إلى منى. حيث بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة تتدفق إلى مشعر منى غربي الحجاز إيذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتخذ فيه القلوب والأزياء القلوب والأبدان تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2,000,000 حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرددين التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. وسمي يوم التروية بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى منى وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. ومشعر منى الواقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام بين مكة ومزدلفة هو وادي تحفه الجبال لا يسكن إلا خلال موسم الحج، ويقال إنه سمي منى لما يمنى فيه من الدماء أي يراق ويصب فيه من دماء الهدايا والأضاحي يوم النحر أول يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

روبيو، اتفاق إيران قد يبرم اليوم مع الكيان الصهيوني، وأيضا للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه. حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع الإيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم الاثنين، مشددا في الوقت ذاته على أن الكيان الصهيوني له الحق في الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم. وفي إشارة إلى الاتفاق المحتمل، قال روبيو أثناء مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي بعد زيارة رسمية: اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم. هذا وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. ومظاهرات في إسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي اسطول الصمود. حيث تظاهر نحو 2000 شخص في مدينة بلباو الإسبانية يوم الأحد تنديدا بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أسطول الصمود الذي اعترضه الكيان الصهيوني واختطف الناشطين المشاركين فيه، وذلك لدى عودتهم من احتجاز عند الكيان. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تنتقد قوات شرطة الباسك وتتهم حكومة الإقليم بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني على حد وصفهم. هذا وقالت شرطة إقليم الباسك في بيان اليوم إنها فتحت تحقيقا لتحديد إن كان الضباط قد التزموا بالإجراءات. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية اقتراب أو قرب أحد الناشطين 6 العائدين من مطار بلباو يوم السبت، لكن من الجمهور، لكن ضباط شرطة منعوه بالقوة، مما أدى إلى نشوب مشادة بين الجانبين. كما أظهرت اللقطات إقدام أفراد الشرطة على ضرب مبرح لأشخاص بالهروات وطرح آخرين على الأرض وسحلهم أيضا وسط هتافات استهجان من المارة. أما نشرة الأخبار لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق 25 من مايو الشهر الخامس، درجات الحرارة 11 للصغرى و 19 للعظمى وغائم كليا وممطر، بينما يوم الثلاثاء يوم غد درجات الحرارة 10 درجات للصغرى و 18 للعظمى وغائم جزئيا، يوم الأربعاء هو غائم جزئيا مع احتمالية هطول أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة فهي 12 للصغرى و 18 للعظمى. ويوم الخميس الموافق 28 من الشهر الخامس درجات الحرارة 9 درجات للصغرى و 16 للعظمى. وأخيرا يوم الجمعة هو غائم جزئيا وممطر ودرجات الحرارة 11 للصغرى و 16 للعظمى. نشراتنا انتهت، دمتم.

منها من خلال تفسير القرآن الكريم كإشارة أو تعريض أو بيان لمعنى خفي أو معنى يأتي بالمخالفة. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا يتجدد مع اللقاء الأسبوعي الخاص بالدلالات الألفاظ على المعاني الخفية في القرآن الكريم في سورة الأنعام. يجدر بي توضيح معنى الدلالات الخفية بأن الألفاظ القرآنية هناك ألفاظ يسهل فهمها تكون معناها ظاهر، ولكن هناك دلالات خفية يستدل منها من خلال تفسير القرآن الكريم كإشارة أو تعريض أو بيان لمعنى خفي أو معنى يأتي بالمخالفة. فنستكمل في قوله تعالى، قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. جاء في تفسير الدلالات في قوله تعالى: إذا جاءتهم الساعة بغتة. سميت قيام الساعة بالساعة، فيها دلالة إشارة لوقوعها بغتة ولسرعة حسابها، ولأنها فاصلة بين نوعين من الحياة: حياة فانية وأخرى باقية، حياة عمل وحياة جزاء. أما بالنسبة لقوله تعالى بغتة، أن في استعمال هذا اللفظ إشعار بعنصر المفاجأة والرهبة، لأنها تفاجئ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، وخصوصا الذين كذبوا بلقاء الله دون غيرهم. فأما الذين آمنوا بلقاء الله فهم يتوقعونها وإن لم يعلموا وقتها، بخلاف الذين كذبوا فهم يكفرون بها فيفاجئون بها. وفي قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، في قوله على ظهورهم لأن العادة جرت بحمل الأثقال على الظهور، وفي هذا كناية عن تحمل الذنوب، وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة وليست مجازا. وما المانع إذن إذا كانت يعني أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا؟ فربما يكون تجسيد هذه الذنوب أجساما تحمل على الظهور فعلا. في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. هنا كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا يستسهل المسير ولا يخالف الضمير، وليعلم جيدا أن الخاتمة أن الحسنة لمن اتقى. وقوله تعالى: للذين يتقون، فيه دلالة تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين فهو لعب ولهو. قال تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فلم يقل ولكنهم، وذلك لبيان سبب الجحود وهو الظلم المستقر في نفوسهم. حتى أتاهم نصرنا إيماء بوعد النصر للصابرين حقا وتحقيقه، وأنه يقين آت لا محالة. ونحن هنا يا الله نشهدك بأننا صبرنا في غزة على ما كذبنا وأذينا، وننتظر نصرك الآتي الذي لا مبدل لكلماتك. فهذا يقين جميل.

استطيعنا نؤمن به. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. جاء في دلالات هذه الآية قوله: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، فيها في الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة في حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه وهدايتهم، وحزنه من إعراضهم، لدرجة أنه لو قدر له أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وشفقة وخوف عليهم عليه الصلاة وأفضل السلام. اختيار الابتغاء في الأرض والسماء فيه تعريض لآيات من جنس ما في الأرض، ما في الأرض نفق وما في السماء سلم، فهذا جاء بما يتناسب مع كل حالة جغرافية. وفي قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، في الآية دلالة إشارة إلى تمييز الذين آمنوا من أهل مكة على من بقى فيها من المشركين، أي لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى إليه المؤمنين من قومهم. وفي قوله تعالى: فلا تكونن من الجاهلين، المراد فيها دلالة تنبيه عن الجهل الذي هو ضد العلم، وهو ما حمل عليه المفسرون هنا. والمرجح أن لا تكون، إذا كان المخاطب طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأن يكون من الجهل الذي هو ضد الحلم، أي لا تضيق ذرعا بإعراضهم وجحودهم. فنبي الأمة الذي علمه الله وأنزل عليه الكتاب فليس بجاهل في حكمة الله من خلق البشر وتنوعهم وإيمان قوم ونكرا آخرين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون تقرير لما يفهمه من السياق من أنهم لا يؤمنون، في هذا تعريض بأنهم لا يؤمنون، وفي إطلاق الموتى على الكفار استعارة تبعية مبنية على تشبيه كفرهم وجهلهم بالموت لموت قلوبهم، وقيل الموت أيضا على حقيقته. إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة، شاكرة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اليوم هو يوم التروية، وغدا بإذن الله هو يوم وقفة عرفة، واليوم الذي بعده طبعا بالنسبة لأستراليا يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا ونحن قريبا بإذن الله في فلسطين، وكل عام وأنتم بخير.

0: وعدد حجاج هذه السنة بإذن الله يتراوح بين 2 مليونين من الحجاج.
1: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: ويوم التروية يذهب الحجاج من مكة.

البيت. إذن فاليوم هو يوم التروية يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء هو عرفة وقفة عرفة، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى.

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب، فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب.

ونعود إليكم مستمعين الكرام مع الفقرة الحرة. هل تعرفون القصة الحقيقية وراء اسم الكنغر؟ طبعا الكنغر بالعربي والكنغرو بالإنجليزي أو الأسترالي. لدينا مناصر مصادر عفوا مذكورة سوف نذكرها في آخر هذا التقرير، تعد موثوقة إجماليا. والقصة المتداولة عن أن كلمة كنغر تعني كلمة لا نفهم ما تقول، يعني كنغرو تعني لا نفهم ما تقول، تصنف بالفعل كأسطورة لغوية شائعة تم دحضها إلى حد كبير في الأبحاث الحديثة. تنتشر منذ سنوات رواية تقول أن المستكشفين الأوروبيين سألوا السكان الأصليين في أستراليا عن اسم هذا الحيوان، فكان جوابهم بمعنى لا نفهم ما تقول، فظن الأوروبيون أن هذا هو اسمه وأطلقوا عليه كانغارو. كانغارو يعني لا نفهم ما تقول، فبالتالي لما سألوا السكان الأصليين إيش اسم الحيوان هذا، قالوا لهم باللغة تبعتهم كانغارو يعني لا نفهم ما تقول، فالأوروبيين افتكروا أنه اسمه كانغارو. طبعا هذه الرواية خاطئة، لكن الدراسات اللغوية والتاريخية الحديثة أظهرت أن هذه القصة غير دقيقة. فبحسب السجلات التاريخية التي تعود إلى رحلة الكابتن جيمس كوك عام 1770، فإن كلمة كانغارو جاءت من كلمة كانغارو، طبعا سبيلينج اللي هو يختلف، من في لغة شعب كوغو يميثري اللي هو من السكان الأصليين في شمال شرق أستراليا، وكانت تستخدم للإشارة إلى نوع من أنواع الكنغارو أو الكناغر الرمادية الكبيرة. وقد سجل البحار وعالم النبات جوزيف بانكس هذه الكلمة ضمن مفردات السكان المحليين أثناء وجود طاقم السفينة إنديفر في منطقة كوكتاون بعد إصلاح السفينة.

وهذه القصة تذكرنا بأن كثيرا من الروايات الشائعة قد تكون جذابة وسهلة الانتشار، لكن البحث التاريخي واللغوي يكشف أحيانا حقائق أكثر عمقا لأنها تحمل جزءا من تراث وثقافة الشعوب الأصلية في أستراليا. أما المصادر فهي National Museum of Australia Kangaroo Name Origin و Australian National Dictionary Center ANU وأيضا بعض المراجع الأخرى. ونحن ما زلنا معكم. ولكي تنشأ أمريكا تم إبادة أكثر من 27 مليون شخص من الهنود الحمر، ولكي تعمر أمريكا أو تعمر تم جلب أكثر من 14 مليون أفريقي واستعبدوا، ومات منهم أكثر من 2 مليون أفريقي في عرض البحر بسبب الطريقة المهينة في نقلهم. ولكي تتوسع أمريكا قتل أكثر من 25 ألف مكسيكي واحتلت بعض من أراضيهم. ولكي تحمي أو تحمى أمريكا قتل أكثر من 6 مليون في الحرب العالمية، بينهم 300 ألف في هيروشيما وناغازاكي اليابانية. ولكي تثبت أمريكا قتل أكثر من 2 مليون فيتنامي و170 ألف في أفغانستان و3 مليون في كوريا والصين. ولكي يتم الهيمنة على جيران أمريكا قتل أكثر من 200 ألف في تيني دادا ونيكاراغوا وكوبا. ولكي تؤمن مصادر الطاقة أو تؤمن مصادر الطاقة لأمريكا قتل أكثر من 1,200,000 عراقي. ولكي تؤمن مصالحها قتل في سوريا واليمن وباكستان والصومال وليبيا أكثر من 610,000 شخص، وأعداد غير محدودة في فلسطين العظمى بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني الإجمالي 42 مليون. وما زالت أمريكا تثبت للجميع ديمقراطيتها ومراعاة حقوق الإنسان حول العالم. مع العلم بأن أمريكا تأسست عام 1776 ميلادية، حاولت أمريكا قلب نظام الحكم في 127 دولة، وأشعلت حروبا أهلية في 85 دولة. وأخيرا، هل أمريكا دولة إرهابية تعيش من الحروب وسرقة ثروات العالم بالقوة، أم

الموضوع أو القراءة الأخيرة في هذه الفقرة فقرتنا الحرة، فهي أطول فترات الحمل في العالم. طبعا في حيوانات الحمل تبعها من 13 يوم، وفي حيوانات تصل إلى 3.5 سنوات. أنا شخصيا يعني ما كنت بعرف أنه في حيوانات 13 يوم بس، وفي 12 يوم، وما كنت بعرف أنه توصل إلى 3.5 سنوات. فهل تعلم أن مدة الحمل تختلف بشكل مذهل بين الكائنات الحية؟ فبينما تحمل أنثى الأوبوسوم، الأوبوسوم الفيرجيني أو البوسوم إحنا بنسميه في أستراليا، هو حيوان أسترالي برضو. هل تعلم بأن الأنثى تحمل صغيرها لمدة لا تتجاوز 13 يوم فقط؟ قد يستمر حمل بعض الكائنات البحرية مثل قرش غرينلاند إلى حوالي 3.5 سنوات. إليك بعض الأرقام المدهشة. الأوبوسوم الفيرجيني أو البوسوم زي ما بنسميه هنا 13 يوم. وبعد الولادة تولد الصغار صغيرة جدا وغير مكتملة النمو، تزحف مباشرة إلى كيس الأم مثل الكنجر، وتبقى هناك حوالي شهرين، ثم تبدأ بالخروج تدريجيا، وأحيانا تشاهد وهي تتعلق على ظهر الأم، ويختلف العدد حسب النوع، لكن الأنثى قد تلد أكثر من 10 صغار في المرة الواحدة. يعني لو بدنا نقول 10 صغار في المرة الواحدة وكل أسبوعين بتجيب لنا 10، يعني معناته وفعلا إحنا أستراليا عنا يعني يمكن تقريبا ما في شجرة إلا عليها مجموعة من البصم والغربان والطيور. أما الهامستر ف16 يوما، والأرنب 30 يوما، والقط 65 يوما. وما أجمل القط. أما الكلب ف63 يوما مدة الحمل، الأسد 110 أيام، أما البقرة ف283 يوما، الحصان 340 يوما، يعني أقل من السنة. الزرافة هنا بنبدأ أكثر من سنة، الزرافة 457 يوم، يعني سنة وربع تقريبا. والفيل 660 يوما، يعني 660 يوم، 355، يعني نتكلم على سنتين إلا شوي. وأخيرا قرش غرينلاند 3.5 سنوات. يعني أعتقد قرش غرينلاند، خلينا نوضح عشان يمكن مش معروف مين هو، من الحقائق المدهشة عن قرش غرينلاند، هو يعيش في المياه الباردة جدا قرب غرينلاند، لذلك سمي قرش غرينلاند. بطيء الحركة للغاية، قد يتجاوز عمره 400 سنة، مما يجعله من أطول الحيوانات عمرا على الأرض. ينمو ببطء شديد، ولذلك يعتقد أن الحمل عنده طويل جدا أيضا. الطبيعة مليئة بالغرائب المدهشة دائما، ولكل مخلوق نظامه الخاص الذي يساعده على البقاء والتكيف مع بيئته. سبحان الله. الآن أتى موعد الفقرة الرياضية. رجاء الحاج أحمد ومن حي الرمال أو تل الهوى، من تل الهوى في غزة، نذهب مع رجاء الحاج أحمد في رحلة رياضية من داخل خيمته على البحر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من ملبورن في أستراليا، ويسعدني أن أكون معكم أنا رجال حج أحمد، قارئ ومعد النشرة الرياضية، وهذه المرة من مخيم النصيرات ومن صالة نادي خدمات النصيرات، حيث تقام الآن بطولة الكرة الطائرة للكراسي المتحركة لمصابي الحرب، وتعرف هذه البطولة ببطولة الأمل والتحدي. ونطير سريعا إلى أولى الأخبار الرياضية. ارتدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الكوفية الفلسطينية على خشبة مسرح برشلونة أمام الآلاف وقال: نحن نقف مع المظلومين، اليوم نقف مع فلسطين، ليس فقط فلسطين بل مع كل القضايا العادلة. هذا موقف من أجل فلسطين وموقف من أجل الإنسانية. بطل الكويت في لعبة جيجو جيستو، وهي لعبة تعادل لعبة الكاراتيه، يرفض مصافحة لاعب الكيان ويقول: سأهزمه وأنا مغمض العينين. من قلب الهند، اللاعب الفلسطيني محمد باسم يرفع كأس الدوري الهندي بالعلم الفلسطيني. لاعب المنتخب الفلسطيني للناشئين محمد جمهور يبدأ تدريباته مع الفريق الأول في أنتر ميامي الأمريكي إلى جانب نخبة من نجوم الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي. الفدائي أي المنتخب الفلسطيني يواجه كينيا وقرغيزستان وديا ضمن دورة قرغيزستان الدولية لكرة القدم. كيليان مبابي هداف الدوري الأسباني للموسم الثاني على التوالي. أما النصر فهو بطلا للدوري السعودي بكرة القدم. الفدائيان عدي الدباغ وآدم الكايد لاعبا منتخب فلسطين يتوجان مع الزمالك المصري بطلا للدوري. المونديال الخامس على التوالي، نوير يحمي عرين الألمان في بطولة كأس العالم القادمة. هذا كل ما لدي من أخبار الرياضية. كنت معكم أنا رجال حج أحمد من مخيم النصيرات ومن نادي خدمات النصيرات. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وما زلنا معكم مستمعين الكرام، وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:26. ونجدد التحية لكل مستمعين الكرام في كل مكان.

جميع أموات المسلمين، وتوفيقا وتيسيرا لنا ولكم يا رب العالمين. صباح الخير. ونقول لك مساء الخير عماد من جدة.

وأيضا مشاركة من عماد عوامر: اليوم يوم التروية، اللهم يا رب اروي حياتنا بالأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وابعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، اللهم اروينا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اروي قلوبنا بالراحة واللين، واروي حياتنا بالعطاء والسرور، اللهم اروينا بعفوك ومن علينا بجودك وكرمك وفضلك يا الله. وأيضا: اللهم يا رب لا يأتي يوم عرفة على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة، وشفيت مريضهم ورحمت ميتهم وفرجت همهم، اللهم آمين.

ومن أيمن النجار من جدة أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم.

رواية مزرعة الحيوانات للكاتب جورج أوريل. هي رواية رمزية قصيرة تتحدث عن مجموعة من الحيوانات التي تثور على صاحب المزرعة الظالم أملاً في تحقيق الحرية والمساواة. تبدأ رواية مزرعة الحيوانات في مزرعة يملكها رجل قاس يدعى السيد جونز. كان يهمل الحيوانات ويعاملها بظلم. في إحدى الليالي يجتمع حيوانات المزرعة بعد خطاب ألقاه خنزير عجوز يدعى ميجور العجوز. دعاهم فيه إلى الثورة على البشر لأنهم سبب معاناتهم وفقرهم. وبعد فترة يموت ميجور، لكن أفكاره تبقى حية في نفوس الحيوانات، فتثور الحيوانات بالفعل على السيد جونز وتطرده من المزرعة. ثم يعلنون قيام نظام جديد يقوم على المساواة والعمل المشترك، ويغيرون اسم المكان إلى مزرعة الحيوانات. تتولى الخنازير القيادة لأنها الأكثر ذكاء، وكان أبرزها سونوبول ونابليون. وطبعا هذه أسماء الخنازير كما رواها الكاتب. بعد نجاح الثورة في مزرعة الحيوانات وطرد السيد جونز من المزرعة، شعرت الحيوانات لأول مرة بأنها حرة وتملك الأرض التي تعمل فيها. قامت الخنازير بكتابة الوصايا السبع على جدران الحظيرة، ومن أهمها: جميع الحيوانات متساوية، ولا يجوز لأي حيوان أن يعيش مثل البشر. في الأيام الأولى كان هناك حماس كبير، فالجميع يعمل بإخلاص، والمحاصيل أصبحت أفضل لأن الحيوانات تعمل

بل لنفسها لا من أجل الإنسان. وكان الخنزيران سنوبول ونابليون يقودان التنظيم، لكن شخصيتهما كانتا مختلفتين. سنوبول كان يؤمن بالتطوير والتعليم وتحسين حياة الجميع، بينما نابليون كان هادئا وطموحا ويبحث عن السيطرة المطلقة. بدأ سنوبول بتعليم الحيوانات القراءة والكتابة، كما طرح فكرة بناء طاحونة هوائية لتوليد الطاقة وتخفيف العمل الشاق. بعض الحيوانات تحمست للفكرة، خصوصا الحصان بوكسر، لكن نابليون عارضها بشدة. وفي أحد الاجتماعات الحاسمة أطلق نابليون مجموعة من الكلاب الشرسة التي رباها سرا منذ صغرها، فهاجمت سنوبول وطردته من المزرعة. منذ تلك اللحظة انتهى أي شكل من أشكال الديمقراطية، وأصبح نابليون الحاكم الوحيد.

بعد استيلائه على السلطة، أعلن نابليون أن الاجتماعات العامة لم تعد ضرورية وأن القرارات ستتخذ فقط بواسطة الخنازير، وهنا بدأ التحول الحقيقي للثورة إلى نظام استبدادي. أما الخنزير سيكويلر أصبح مسؤول عن الدعاية، فكان يبرر كل قرارات نابليون ويقنع الحيوانات بأن القائد دائما على حق، وإذا اعترض أحد كانت الكلاب تخفيه، كما بدأوا بتغيير الوصايا السبع تدريجيا دون أن تنتبه الحيوانات. فعلى سبيل المثال تحولت عبارة لا ينام أي حيوان على سرير إلى لا ينام أي حيوان على سرير ذي ملاءات. مرة أخرى تحولت عبارة لا ينام أي حيوان على سرير إلى لا ينام أي حيوان على سرير ذي ملاءات، وعبارة لا يشرب أي حيوان الكحول أصبحت لا يشرب أي حيوان الكحول بإفراط. أما طاحونة الهواء التي رفضها نابليون في البداية فقد تبناها لاحقا ونسب فكرتها لنفسه. عملت الحيوانات بجد وبجهد وبجهد هائل لبنائها، خصوصا بوكسر الذي كان رمز التضحية والإخلاص، لكن الطاحونة انهارت بسبب عاصفة، ومع ذلك اتهم نابليون سنوبول بتخريبها ليخلق عدوا دائما يحمله المشاكل جلها. بعد ذلك بدأت مرحلة الرعب، حيث أجبر نابليون بعض الحيوانات على الاعتراف بجرائم وخيانات وهمية ثم أعدمتها الكلاب أمام الجميع. عندها أدركت الحيوانات أن المزرعة لم تعد كما حلموا بها، لكن الخوف منعهم من الاعتراض. ومع مرور الوقت أصبحت الخنازير تعيش براحة ورفاهية، بينما ازدادت معاناة بقية الحيوانات. وعندما انهار بوكسر من شدة العمل وعده نابليون بالعلاج، لكنه في الحقيقة باعه لمسلخ الخيول مقابل المال، واستخدم المال لشراء المشروبات للخنازير. وفي النهاية بدأت الخنازير تمشي على قدمين وترتدي الملابس وتتاجر مع البشر، ثم غيرت الوصية الأخيرة إلى العبارة الشهيرة: جميع الحيوانات متساوية، لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها. وهكذا انتهت الثورة إلى نظام أشد فسادا واستبدادا من النظام الذي ثارت عليه، لتصبح الرواية رمزا لكيفية انحراف الثورات عندما تحتكر السلطة فئة قليلة.

نعم، تنتهي الرواية بمشهد رمزي قوي، حيث تنظر الحيوانات من النافذة فلا تستطيع التمييز بين الخنازير والبشر، لأن القادة الجدد أصبحوا يشبهون الطغاة الذين ثاروا ضدهم. طبعا هنا استعار الكاتب الطغاة بالبشر، لأن البشر فعلا هم طغاة، أما الخنازير فهنا كان دورهم أنه هم الثائرون أو القادة الذين يثورون، ثم تحولوا إلى طغاة أو أشد طغاة من الآخرين أو من البشر الآخرين.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.
1: لغة الضاد، برنامج من إعداد وتقديم حسام حميدة.
2: الموسم التاسع،
3: الحلقة السادسة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن عدم تقديم الحلقة الماضية، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بي وما زالت توابعها حتى الآن، ولكن وحرصا على التواصل معكم وعدم تفويت فرصة اللقاء جعلني ذلك ملزما بتقديم هذه الحلقة، حيث كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن اكتساب اللغة يتم بطريقتين. الطريقة الأولى وهي الاكتساب الفطري، والذي يبدأ مع الطفل من السنة الأولى من العمر، فتكون تلك هي اللغة الأم. والثانية هي لغة التعلم المعرفي، والذي يبدأ في سن السادسة، فتكون اللغة الثانية ولا تكون اللغة الأم. وقد بينا الفرق بين الطريقتين وقصور الثانية بكل وضوح في مقابل الطريقة الأولى، وهذا ما بينه الدكتور عبدالله الدنان فيما توصل إليه، حيث بين ذلك بهذا التوضيح: ليس على وجه الأرض أمة تظلم أبناءها كما يفعل أبناء العربية، لأن الواقع التعليمي واللغوي للتلميذ العربي يسير سيرا معاكسا لطبيعة الخلق، حيث في مرحلة الاكتساب الفطري للغة يكتسب اللهجة العامية ولا يكتسب لغة المعرفة وهي الفصحى، ثم يبدأ بتعلم لغة المعرفة بعد بدء ضمور قدرة الدماغ على تحصيل اللغة، فيبذل جهدا كبيرا لتعلم لغة المعرفة وينفق وقتا طويلا لتعلمها. ثم يشير إلى أن تلميذنا العربي مظلوم، لأنه يتعلم المعرفة بلغة لم يتقنها ولم يمارسها إلا في أثناء القراءة والكتابة. وأعجب وضع تربوي وأغربه في تاريخ الأمم أن تكون لغة الخطاب السائدة في مدارسنا وجامعاتنا هي العامية، ولغة الكتاب والدراسة الفصحى. فطفلنا العربي يفاجأ عند دخوله الصف الأول في المدرسة أنه سيتلقى المعرفة بلغة غير لغته الأم التي أتقنها ورضعها مع حليب أمه، وتشكل وجدانه وأحاسيسه وفقها، ويواجه من الساعات الأولى خبرات تربوية غير سارة، فينتج عن ذلك معاناة الطفل عند دخول المدرسة وكراهيته لها، فيصاب بالتواكل الذهني ويشعر بعجزه عن فهم الكلام المكتوب ما لم يترجمه أحد له إلى اللغة العامية، فيكره القراءة والكتاب، ويضطر مع تقدمه في سنوات الدراسة أن يلجأ إلى الملخصات وأن يعتمد على الحفظ بدل الفهم. وفي هذا يشير الدكتور للحلول السقيمة لعلاج المشكلة، حيث قال في إحدى محاضرات:
5: أنا تلقيت دعوة منذ يعني أكثر من 15 عاما، سأقرأ لكم نص الدعوة. إن المشكلة التي نواجهها هي تدني مستوى تعليم اللغة العربية. هذا صادر عن وزارة التعليم التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ندوة مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل جامعي عام 1985، يعني قبل حوالي 30 سنة. نقول 15، لا أنا غلط. إن المشكلة التي نواجهها هي تدني مستوى تعليم اللغة العربية في المراحل التي تسبق التعليم الجامعي، فلا يكاد فتى عربي يحسن التحدث بالعربية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهذا هو جوهر المشكلة. عقدت ندوة لمعالجة هذا الموضوع منذ 29 عاما، وحتى الآن تعقد الندوات. وقبل شهر كان هنا في الإمارات ندوة، أنا حضرت هذه الندوة، والهدف الرئيس هو إيجاد مخرج، إيجاد حل. نحن ضعفاء، يعني طلابنا يتخرجون كما هو النص هنا ضعفاء باللغة العربية. الإخوة المربون في كل البلاد العربية بنوايا طيبة وحسنة وممتازة وحماسة كبيرة جدا من أجل اللغة العربية، يحاولون أن يعالجوا هذه المشكلة، يعقدون المؤتمرات ويجتهدون، ولكن للأسف الشديد والشديد جدا لا يبنون حلولهم على دراسات علمية. يعني الحل انطباعي، يعني الإخوة المربون في البلاد العربية كلها لا يستثني أحدا طلبة ضعاف باللغة العربية، إذن أول ما يتبادر، وأنا أعتقد كلكم مربون، لا يأتي إلى هذه الندوة إلا مربون، أول ما يتبادر في ذهن الإخوة المربين ماذا؟ ضعفاء باللغة العربية، إذن ماذا نفعل؟

0: أفعال نزيد من حصص اللغة العربية في المنهج المدرسي، وهكذا يفعلون، يظلون يزيدون. عام 1997 طالب مجمع اللغة العربية في مصر طالب بزيادة عدد حصص اللغة العربية في المنهج المدرسي نظرا لأن الطلبة يتخرجون وهم ضعفاء. هذا حل انطباعي، عطشان أعطوه مي، لكن يا أخي ربما كان عطشه ناجما عن وضع معين، إذا أعطيته ماء قتلته، فلا بد من دراسة. هذه الدراسة الحقيقة تيسر لي وأنا أحضر للدكتوراه أن يكون من متطلبات العمل أن نقرأ مادة اسمها سايكولينغويستكس، يعني علم اللغة النفسي. هذا العلم يبحث في كيفية تحصيل اللغات وأشياء أخرى، لكن المهم هنا هو هذا. وفي أثناء وجودي هناك كان هنالك نظرية جديدة عن كيفية تحصيل اللغات تتداول بين المحافل العلمية والجامعات، وهي أن الطفل عندما يكتسب اللغة من أهله وعمره أشهر، يبدأ بعد الولادة بثلاثة أيام يبدأ اكتساب اللغة، يكتسبها ليس بالتقليد والترديد كما كانت النظرية السابقة، نظرية السلوكيين أن الطفل يكتسب اللغة بالتقليد والترديد. لا، ظهرت نظرية حديثة لطيفة جدا استنتجها صاحبها من كلمة كان يستمع إلى أطفال إنجليز يتكلمون مع بعض أعمارهم بين السنتين والثلاث سنوات، وإذا واحد يقول للآخر I gived, لم يقل I gave. تتبع الموضوع، وإذا الأطفال في هذه السن الإنجليزة والأمريكان الذين لغتهم الأولى يقول، لا يقول I ate بمعنى أكلت، يقول I eated، يعني يضع إيدي التي هي القاعدة العامة لتحويل الفعل المضارع إلى فعل ماضي باللغة الإنجليزية. طبعا هذا يتكرر في جميع لغات العالم، يعني عندنا الطفل العربي عندما يتعلم من أهله العامية العربية يسمع أمه تقول وهو ابن سنتين، اسكت يا ابني أخوك نايم، لأنه يضج في هذه في هذا العمر الطفل يكون ذا ضجة، يعني اسكت يا ابني أخوك نايم. وإذا كان له أكثر من أخ، اسكت يا ابني إخوانك أو إخوتك نايمين، وتكرر ذلك، أخوك ماشي وإخوانك ماشيين رايح ورايحين آكل وآكلين. هو يكشف أن الإين هذه توضع للجماعة، يلعب مع رفاقه فيؤذونه، فيأتي إلى أمي ويقول ماما شوف الكلبين عم يضربوني، صح؟ الكلبين. وإذا لا هو لا يقول حمر عندما يلعب بالألعاب، يقول اللعبة الحمراء وبدي اللعب الأحمرين. قبل أسبوع فقط عندي حفيد عمره سنتان ونصف بدأ، يعني أنا أكلمه بالفصحى، يعني عندما أراه، يعني أراه بالأسبوع مرة بالأسبوع مرتين، فعنده سيارة صغيرة. ما هذه يا مجدو؟ قال سيارة. طبعا معلمه أن إيه، علمته أن ما هذا ماء، ما هذه سيارة. أشرت إلى عيني قلت ما هذه؟ قال لي عينة. هو يقيس. إذن النظرية الجديدة تقول ماذا وهي الصح؟ إن الطفل عندما يولد يكون مزودا بقدرة فطرية هائلة على اكتشاف كل ما يتعلق بالأمور اللغوية، يعني يكتشف الأصوات التي يقولها الناس من حوله، يكتشفها ويكتشف من أين تنطق. العين لا يراها، هو يرى الباء فقط، باء، لكن عا لا يراها، خ لا يراها، نا لا يراها، لكن هو يكتشفها. كيف؟ دماغ الطفل مزود بقدرة هائلة على كشف الصوت وكشف من أين يخرج وكشف من أين ينتج. الطفل ابن سنة يمكن أن يقول نعنع، هذه مجربة، وعندما يبدأ بالكلام تعجب أنت كيف يخرج هذه الأصوات. إذن القضية أعمق من حكاية المحاكاة، أعمق. القدرة الفطرية هذه أشار إليها العالم نوم تشومسكي كما قلت لكم، وبدأ العلماء يتوسعون بها ليعرفوا الكثير عن هذه القدرة، القدرة اللغوية الهائلة.
1: نكتفي بهذا القدر ونرجو أن نلتقي في الحلقة القادمة. هذا حسام يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

something I must say. سئل الفيلسوف جان جاك روسو ما هو الوطن فأجاب الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر. والوطن أيضا هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرا أن يبيع نفسه أو كرامته.

تحاول الانتصار في جميع الخلافات، حتى لو كنت محقا، فأحيانا كسب القلوب أولى

ويقول جبران خليل جبران: إذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء له، لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ أو العبارات. ويقول فولتير: أيتها الصداقة، لولاك لكان المرء وحيدا، وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه وأن يحيا في نفوس الآخرين. ويقول ميخائيل نعيمة: متى أصبح صديقك بمنزلة نفسك فقد عرفت معنى الصداقة. أما سيلفيا بلاث فليس هناك فرح وسرور يعادل مقابلة الأصدقاء الأوفياء، ولا حزن يعادل فقدهم. أما أحمد خالد توفيق فيقول: معنى الصداقة هو أنني تلقائيا أراك جديرا بأن أأتمنك على جزء من كرامتي. وعبد الله بن المقفع يقول: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الندامة. وأخيرا توفيق الحكيم يقول: إن الصداقة لشيء عظيم، إنها الوجه الآخر غير البراق للحب، ولكنه الوجه الذي لا يصدأ أبدا. وبهذا مستمعين الكرام نأتي لنهاية برنامجنا لهذه الليلة، وساعتنا في استوديوهاتنا هي 7:59 و30 دقيقة. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم عند 6 مساء بتوقيت ملبون، و11 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف. هذه تحياتنا، وتصبحون على وطن.